0: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا. الفم ليس على الفجر يا تمان. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. صدق الله العظيم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Masya Allah, Kak Alifa keren banget ya Sobat Cilik. Bacaannya mantap, suaranya yang lembut dan sangat percaya diri. Oh iya, buat kamu yang mau mengisi program idola, boleh ya hubungi tim siaran atau komen di media sosial RRI Takengon. Boleh hafal surah, cerita dongeng, atau share pengalaman seru kamu.